أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم دفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وخصوصا جايبورا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

وأكبر وطعيد السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك

إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحانك سبحانك.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم واعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تدل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة